0: بيه
1: مين ما بلويش شوف ما بن عدو الفليش ونشان الفليش ونشان الفليش ونشان.

برسع زعني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي نسيتني في العروسة الكوبي حيرتهم وجه آخر حيرت القديمة اللي في بالي دفنته مع أمي

0: عليها. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس قلنا ما عادش ترجع.
2: خالتي حدا باش ماتت ديالي
0: حارف جدا هزوتيها تريد فيه كليت لها بصغير.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.

استعقدم لفلاغو تيسا كيزي ساعات مدب دورا قداد بسوا دم عمرد ميقم لكيو نعلم كون الناسب نو ناشنات لن يالا راسا چنبلن وغني وقلن اندابت جنزمن قدرو تري مقن عن يادك استيس ديس يليت يليت عرشي ديس ديس ديس يليت يليت عرشي ديس ديس

استعجد قبل في اللعجو تسع زي ساعات ما دبت وراكو تعتر بس هو عدم عمرت ميجمر لك يونا على كل اللي عسبه داشنات لين على راس حاجم بلن

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.